انا بأتسرق كرك مطير عنده لوك سلطة يوشتن نجل شكي تشتك رام كرشا يوكن دوشا هلقيت كوبات شوز انجل سولك تشك تاتوك نادي ورام نادي نوحات شو تبيا كشتك مكوكنك دسول ننمرنك إيش ألين دولت أزؤ